عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.